إردي تبابريه كوح دودة سابري لموشي كدب مركي كوح داس شن إيهال لغو قراعي أو كوح دا سويدن أي قراعدي أيار نحمرتي مالنتي أحد دا هيد جروب كاي كوة دا جيران إف قارهان عيارتاس أي كدعدي مونتيري أو كترسن قبل كا غوادلوب إيه مكسيكو وراركا وحا إشيغيان إن إسلامر هانتيبا لإريي لموشي لكن إلا بي بي سيدة أورمي أيا وحا إشيغيان إن ولي تبابركا أوودي نكاس كنتني أفرجركا سلاسو آي تاي حريركا كوبادة عكتا إيه تونيسيا أيا وحا وإمنكا حقيجيي إن نكاس فرانسيسكا أولا شي لجوجيي كونتراكتيسي أما هشيسكي كوحدة وكولي جوغي هيرفي رينارد oo ah tababarihii hore ee Morocco iyo Saudi Arabia ayaa iminka si degdeg ah loo magacaabay inuu kooxda la wareego ilaa iyo dhamaadka ciyaarahan iminka soconaya Lamouchi tagitaankiisa ayaa waxa ay tahay markaas ama ay noqonaysa tababarihii ugu horeeyay ee taariikhda koobka

0: بسلكن ناي صحف ملأختن بقات تاكرخبو فتينوم حلافت بيت صحفت عيتا مبراهتو هايلو نبي بي سي ملاش نكهب بالجنرال فسها كيدانو كمستنقرو بمقلاز زي سعب ملاش يبوم
1: زعو سراويت مزمد لهال ناي منقص سرح مبير نحنا سرح يكون نس عالتو عمزني منقص مش أصدار أخو نحنا مالو بيلوم زهو ناسب نسلقن زعو سراويت كمي يبول من اللذب القن ناي منقص سرح يوم تاكتويت لخمي رامز غور وزلو نحنا يكون ننقز عن غور وزلنا فلذي بعلمي مالسو منقص تحتر فوق
0: أي ناي منقص يو مالميلو زهبكم
1: منقص تقرأي بيهراو كلاو منقص تقرأي
0: جزيهم من محدار اللو تن بريتوريا سمي
1: جزيهم محدار اللن
0: سلازي بدبرت عن جبر ميكائيل زمرح أب أربع جزستات عايشوا مالتي
1: وأنا سنجد محدار اللي هذي هذا محدار اللي من قصتي نسو ما اللي بيلو زارا بدنا نغضب لنبر نحنا عم مثل لقونا أو من المال من معينة تصرف ولا نحنا نفرح ذا لنا هذي من قصتي نعتقبلنا نفرح ذا لنا جن صومي
0: كندا إذا أكل من الملات تسلت إنه الله ما بزح الزوان
1: آه في مشتري إذا أنا سلت نزلنا قطر سراوي تسيح نقرا كيكيلا
0: بدبرتيون قبر ميكائيل زمرا حدش سنترال كوماند نزي أبي تقرأي زكاير زلو قفا من أسي كم زمرحو بي بي سي كاب وتدراوي من جتاتو زرخبو حبريتاي ملكت بي بي سي أبوان برهوحات دبرتيون قبر ميكائيل مكتل أبوان برهوحات أماني الأسفان بغت تاني مركاب زقبرو تدقاقا مفتنة أي سمرن بناي واتس أبن سيجنالن قصروم بي بي سي بصحف نزارة بلوم حت تون أي ملسون. أتيك أدمخونات تغراي تغراي بزكايدة تو بيناو مرز آز تمرز نقزيو من محدار تغراي بمنساق سلطان توصات إيروز ركابن نس من مع بريتوريا سعيبو الزفرسة كللاو بيت مخري كمس تملسة نزقلسة دبرتيون قبر ميكائيل بريزدنت تكلل كمزخونة أويجي ركاب
2: نبحت ارتزيناتات كسكراكم صوماليلاند أبا إسرائيل إنباسي كفيتا أبتلوميا بيورساليم استفت أمسنا سرعتها بتهجر ميوتحسة كيدزولو بريزدنت صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله تراهيبونيرو أتي إنباسي أبا يورساليم مخفاتو تبع سقوم تمخانو كدامي منيستر إسرائيل نتانيهو نئيدو إسرائيل أبا زحلفة كمنات أن لولا يتحقر أفلتو كمسحابته يذكر سرايت نيجيريا بعلت بيت نيتي أبج ويان كله هيوتو زحلفة جنرال حرا كم زود حبيرو أبج زحلفة ورحي مس بعلت بيت بعدو قاستج أوي ستج أوي ميجر جنرال رب أبو بكر أبج ويان كله كم زموتة تجليت ونيرو سرايت نيجيريا بزكايدو سرحيت أتهم تجويتين بعلت بيتو كم زقصلوان أبو تهدرو هوسبيتال تحكم كم زلان أتمجلت يا ملكت حد روسيا وسنت بباونا قافي بوتين أبا بولاند بتأي تقتلو أخبر تحق بولاند بسنت بباوي سيميون ساكرا بيتسكي زفلت روبرت كيت مالونغو أبتا أبدو بلاروس أستات 4 كيلومتر رحيقة أبا تركب كتما بيولا بودولسكا بتأي تكمس تقتل حبيرون ناي مودات زينا نفاريت بومب حيل اير امريكا بكاليفورنيا دحر مودا ان شومنت سبات بويتوم اتابي 50 كلتن زعينه نفاريت ابدو باو كاليفورنيا كابزر كمدبر حيلي اديواردس دحر مبغاس بوصلت مودا سيعب كلتن سرحتنيات بوينغ زركبوم شومنت سبات مويتوم ارتراويت كنداوي دكتور ايدا هابتت انا ابتي اب ملا امريكا بلوت ريت نزل وسنه هيوتاوي مدهانيتات زسرح تكال بايو تكنولوجي زخنا بايو وساوا ابال بورد دايركتر بمخان بوغي كم استشمت اتتكال افليتو تكال بايو وساوا اب افريكا قصال نزل و تمرتي بايو تكنولوجي نمفرايز خل عقمين مهناتن اب ملا تاهغور نزركبو حمومات هيوت زغير حكمنا نخرخبون تعرتاتو اب زقلات فلو زل وان ازشمت دكتور ايدا ازي وساني سقمت مخانو يغلط ايدا بعلم درجاز تفلتت حكمن تمرا ماريتن كنكن طعنان اكاديميوي مراحيتنيا تيفولي موياوي قعز أدما أكاداميوي حكمنا مستقاقري مرمر كلينيكاو مهزون ممعبال لو تيزمت مدهانيتاتن زد تقال المخانوي في اللات أباك أربا أوان أبا فايزر وان حاكم حلافيتن علماوي حكمنا دحنتن كوينة حموماتن حكاي من تغزات أرتتكالاتن بزعبا وحسن قبون أدقاقما مدهانيت فايزر حبريتان خب حلاف نزل وقفلي حكمنا دحنتن فايزر تمرح أبو هيوت ميلين لسوات أبا مل علم زم حايش مدهانيتات أبا معواي بمحقاز نزيت فلالي قجلتات حدستي أفاوسين كتابتاتن علماو نتفتات حكمنا دحنتن حموماتن مريحة أبا اسمرات وليدا زعبيت دكتور عيدا كابا يونفرستي ألبرتا بكيميستري كداماي ديجري كابا يونفرستي قوليف دما بسنة مقبي ماسترس ديجري رخيبا أبا ماكس ماستر يونفرستخا نحكمنا ديجريه

ودي دكتور عايدة أبا يونيفرسيتي معرباوي أونتاريو حكمنا وشت أو حمامات كمون كبا يونيفرسيتي تورونتو كندا بغاسترو انترولوجين هيباتولوجين كلينيكاوي فولوشيبين غيرا عايدة ستانفورد أبزتاب هلفلوت يونيفرسيتي أمريكا كممهر حكمنا زي سرحت كوينة بفايزر كوربوريشن أبتي مرحنتاون علم لخون سرحتهم نخط واسا بتقلبيات قطيرات سرح زلا مزنتا بروفيسر كوينو أبا أكاديمية وسرحتا محدراوي أبركتان حيا لكبرن معرقن شلماتن رخيبا وانا فتا مسرح بريزدنت بايو أوساوا دكتور منغس بايرو بزعب حدش من دكتور عايدة أبزهابوريتو دكتور عايدة مويا أسنة فلتات حكمنا أم عباي وتسيد حمومات أم ممحاشن مهزوتات نبترقم زلو تلوى نحمومات عالمنا أم غيارن زوفيتا كبل كاليتو دكتور عايدة بوغانا بايو أوساوا رئيز اللون بهتوت زاد اللنت الأخوي زخطل زلو كتبل دقفا أنتيرا بايو أوساوا بوشت أو تمرتي سنة فلتاتاو بلجان استراتيجاوي شركنتن أبيلو أبامل أفريقا بلو تريد زلو سنة هيوتاوي مدهانيتات نمزرقح زاتو كورة تيكال بايو تكنولوجيو زي تيكال أب أفريقا كتسال نزلو عقمتات بايو تكنولوجي بممعبال سرعتات كنكنت عنا نمدلدال وتيد حمومات نمحياشن وحسنت عنا نمعبين أبا زيادة معر نزلوهم تات أوار نت علماوت عنا نخمت أبر كتون مقبار تعرتاتو يغطلالو كبرة تخطات التنانة يلوم يمرباتنا بزي زازي من اللي نمسخم زمسخو عزي برهانة مس أو هديت مدبنة تنت لايون تقابن جوناتان موانجي بوهانينا بيتو سخونا بتيك توك متينا كمالينا سعبونا بروخ ليتي

0: سلام انقع بدحالنا مرب English Expressions مزاقنا زي بإنجليزينيا حدست مغلط حسابا نخدمهارو انو اربحا قاز مدبيو لومي pull the plug زبل مغلط حساب كنفت شوينا قال بغالو اتمد فن مساكوع الكتريك مسحاب كمالتيو اتلك اترقومو قن انتا يكون يخون بلو سأني لكم سمعو روب مثلي بنقهو يراخبو سلامتا مسلاواتو كونتات روب دحان كمزي اللي يقهاد اتت اقام انتاي مخانو المفلاتسك حبيرنا نكتاتل
1: Good morning, Rob.
2: Oh, hi, Lee. I wish the morning was good, but it's not.
1: Oh, why not?
2: Well, I came to the office very early today to write a program about art.
1: Interesting.
2: Yeah, but it's giving me a headache because I don't really understand art. I think I'm going to pull the plug on this idea.
1: Pull the plug?
2: Yes. If I pull the plug on this one, I'll be more relaxed and inspired to write a program about technology. They're the ones I like the best. I love new gadgets.
0: Rob, slem entayu nisrahangi humetiu. Hemam rsu khoinu wazolo gudayke entayu. Slem entay? Uwe, angi hu nisrah zaato wolu mkhniat bzaa medeb snetbab nimitsahafi neiru. Ginakhe, itsrah hemam rsu khoinu wo. Mkhniatu kha, snetbab slezay fatu. Slezi, Rob, bzaa entay nimitsahafi desiblo. Bzaa technology. Uwe. بزعبا سنتباب قديفو بزعبا تكنولوجي متحف حجي لي بخميا قباب نروب كتحقوزوكم التدل المفلات سيني لكم تخاتاتولو
1: No problem, I can do it for you
2: Oh, my computer's been switched off What's happened?
1: Here's the plug, I've just pulled it out You can be more relaxed now, there you go
2: Oh Lee, I didn't literally mean pull the plug out In English When we tell someone we're going to pull the plug on something, we mean we're going to stop spending time or money on it.
0: Pull the plug zibil meglets hasab bikhlita qalat zgomeyu. Pull, mishab, kom uun the plug, medfena misukwe elektrik malatiyu. Kaal bqalu, etige med elektrik sihibna misinnowtso, mincho elektrik tatoos le zibil, ita computer jarrishat afi. Zilezi binglizinya, pull the plug. زبل مغلط حساب مسن التقام نتيحي زنايا زلنا سراح يخون بروجيكت جيزي يخون اغنزب اينت فعلون فتسيمو دويو بالمالتيو اتي علاما نايزي اينت مخالفوزي توسخ اغنزب كون اغيزي نخين باخن انو وسدو سقومتيو ازي مغلط حساب زي بخمي كمن التقاملو حد حد ابنتات حبيرنا نسمع
3: Research on the new product was becoming very expensive so the company pulled the plug on the project
1: The